ألحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون نعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم

ثم هو الذي الحق من الأكرم ولكن عقيق الذي أشرك بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم أيحسب أن الذي يكفر أنهم خير لأنفسهم إنهم منهم لزادوا إثما والعذاب مهين لكن الله يذر المؤمنين ما أنتم عليه ألا أنتم حتى يقضي نقيب وما نمره ليقنعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله فآمنوا به وإن تؤمنوا ولتقوا فلكم أجر عظيم ولحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل تقول لهم سيطوقون بهم القيام

ذاك وكان تقيا وبرا بوالده لم يكن جبارا عصيا وسلام عليه مولد ومن يحب عبد حيا.

إذن النخلة سقطت رطبا هنديا فكني صديقا لعينا إما ترين نشأ قوي فقوي إما ترحم صوا فأنت اليوم حنسيا فأتت به قومها حلو قالوا يا مريم ولقي شيئا فريا يا أختار لما نأبقى سوء منكبيا

أنت وجعلني بيا وجعلني مباركا أينما كنت أقضي أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا بيا وسلم علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن

ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بل أفلح المؤمنين ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم استعبد وأبصر يوم يأتونا الظالمون يوما ضلالا مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ ضيع

أعظم من الرحمة كل شيء. قال أرابي أنت عن ألتيا إبراهيم إلا تنتي لأرجمنك أمر لمليا. قال سلام

كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا لا يقول الإنسان أنا تواه تبر ولم يك أورى بك نشرا